قولام انجك يا بري مرور شينكين بفيدلي وقت ناران ام بس تكارن بسبرم بخاري شيان بلا خاينان دبن كبري سادة بشيرين ازگرتي روناهي و آزادي من تورا بر بروي من بر بطابا صبي ازيب من ازگرتي جبر روناهي و آزادي من از آرامات لی دایکام، از حسین سرفرازم، شبو بیرانینا شهید من.

خايف يظرروا نواف مغربيه تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لك شامي مشوري الرحمه خذي الجيري لسماي لنقيتيه فناني جاري اخو قريده القايده يقول زير كنت ناتك كبسي جرقيه تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالمي ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل لك ابو شبي فايده يا تراب امير دست افدو بین زوزانه ما درباس بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف اخوی امر مسید یک سال بچن تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تیه

قولم انج كبري مرور شينك بفي دلي وقت زناران ام بس دكارن بسبرم بخاري انشيان بلا خاينان دبي كبري سادة بشيرن از گرتي روناهي و آزادي من تورا بر بروي من بر بطابا صبي از ابن از گرتي جبر روناهي و آزادي من از آرامات دايقام از حسين سر فرازم جبو بيرانينا شهيد.

وخايف يبررون وضع مغربيه تراب الدرد خلك مال حاله تملي الدنيا لك شعبي مشوري الرحمه خذي الجيري لسماي لنقيتيه فناني جار اخو قريدا لقايده يقول زير فتناتك كبس جرقيه تراب بسمنيا مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويه هيفي قمانا مش خالق عالم ربي جوري ميريد ميره هيا مراده بيدل جانك جاميرا رحاصل لك ابو شبي فايده يه تراب امير دست افدو بني زوزانه ما درباس بي زوزانه ويا قاسه گرونه لشه کونه مال بابته يه بكن كيف حنه قزه وخواه دنیا لك كيف اخويا امر مسد يكسال بچن تقلسه بيلي چنه مفيدا من ديرسه قنده دوزه واخ بكم دمرم جبوها هانته يه

خايف إيفار رونوا مغربية تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لك شامي مشور الرحمة خذي الجير لسماي لنجتية فناني جار أخو قريدة لقايدة يقول زير أفكت ناتك كبسي جرقية تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالق عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة تراب ميل دست افدو بین زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لکه کیف خواه یه امر مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آنسه یه

قول من جكبري مرمر شينكين بفيد لي وقت نارم أم بس تكارن بسبرم بخارين شيان بلا خاينان دبل كبري سادة بشيرين أسكرتي روناهية وآزادية من تورا بربي بروية من برب طابة صبي أزيب من أسكرتي جبر روناهية وآزادية من از آرامات لی دایکام، از حسین سرفرازم، شبو بیرانینا شهید می.

0: 20 والعين لك نورت البيت يا حبيبي. هيا هلا يا هلا بيك. وهذه باسه من الشريبي.
1: هلا بيك خوي.
0: هلا بيك. هلا بيك. هلا بيك. شلون ولادك؟
1: ارحم الله ارحم الله.
0: بكري
2: السلام عليكم يا بيت.
0: خوش قلطي بكري. عصص
2: الورزن
0: بكري
2: يا فندم.
0: طياره كل الناس اخذ كبش يا خصيصي بلا قطعة شاي خشبه كريمة الشركي. هاي دب كريم هاي.
3: لا بلا شريباني ما حب شاي. خلي سوي قهوة قهوة.
4: لا يا شريبي لا. الشاي اللي عندنا غير الشاي اللي عندكم. انت تذوقها وتشوف شلون تحب.

دست لما بو وك بهشتك اعلى نهر انتك بچه همو بيك دنگو يك دست بن كردستاني بپاريزن هيفيه بلن بكن ايد بيره پوشماني بن دستي استخاري وره نهيلن بر ندن و بر خوبدن بر خدان جيانه يان

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيك ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجك سيدي لكندال انفراد دارك المرادان جي تومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتاني جي وسيط نامايا سيداي كيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شيرا ورن ام هرن بجياين درسيني بكن سيران واري شيرو بدندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا دلي جياين درسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلهي وشوفانا دي دي برخا قريجي

0: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برا بينا مفوره قوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا قشتر جميل وناي
1: سيهاوتا دنجيك جسرا بايا صبايا هاويزيش دنجي خشينا دحلو رزايا هاويسي سياج بينا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان يا مبابري كتيلي شبرا شوطاري سرمايه ترس كل يوم دبر في هر دباري باهوزا چلا پکتی نمج هر شر کناری واره مولات ای هوا ریچا مدوره چار هاور مدزو کلشن تک دانه دجمن مج هر رات قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جار و امیدان نمایه بندلی من میدان جبو هر چا

سيدايم جي دستورة أبنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزقينيك ديار دلشار ترازة سيدايم بيروج لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجك سبه لكندال انفراد دارك المرادان شكوم جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتاني جي وسيط نامايا سيداي فيران وسيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن ام هرن بجيايين ديرسيني بكن سيران واري شيب بلندان نبقارن بكبني ساين وار زيلان دنابا تلي جيايين ديرسيني دا مينا بولخانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وینجارا شیر غزالان وینجارا جیلهی و شوفانه دیده برخا قریشی

بابي وخي يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خلقي مالي حالو تملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنقيتي فناني جاري أخو قريدا لقايدة يقول لي زير ربك دناتك كيف سيجير قي تراب بسوين يمي بدست يفدو بني زوزاني مدرباس بي زوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالمي ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدل جانك جاميرا رحاصل نكبوش بي فايدة تراب میل دست افدو بین زوزانه من درباس بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن که به حنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوی امری مثل یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا بنده رسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها حالاته یه

از معلم خراب. عيد البرا قردم وطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب. عيد البرا قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندن كرم بطل ويران از معلم خراب. عيد البرا وعيد البرا فرياد جي دست كسري آوك جي آوا كوسري ويران از معلم خراب.

بابي ام اخي يبررون وابا مغربية تراب الدرد خلقي مال حالو تملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماعي لنقيتي فناني جار اخو قريدا لقايدة يقول زيرا فتنات كاكوسي جرقية تراب بسمين يمي بدست افدو بني زوزاني مدر باس بي زوزاني ويا هيوي قمانا مش خالقي عالم رب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدر جانك جامير الرحاصل نكبوش بي فايدة تراب میل دست افدو بین زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن که به حنه گزو خواه دنیا لگه که فخوی امر مسید یک سال به چند تیلیسی بیلی چند همه پیدا من دیر سیگونده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آنه ته یه

خايف يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خلق مال حال وتملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي لجير لسماء لنقيتية فناني جار أخو قريدة لقايدة يقول زير كنت ناتك كيف سيجير قي تراب باسمك مبدس تفدو بين زوزاني مدر باس في زوزاني ويا في فيكم أنا مش خالق عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيت الجانك جامير الرحاصل نكبوش في فايدة تراب میل دست افدا بین زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن که به حنه گزو خواه دنیا لگه که فخوی امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چند هم پیدا من دیر سیگونده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آنه تیه

قرام جكبري مرور شينكين بذي دلي وقت ناران ام بس دكارن بسبرم بخاري شيان بلا خاينان دبي كبري سادة بشيرين از گرتي روناهي و آزادي من تورا بر بروي من بر بطابا صبي ازي بمن از گرتي جبر روناهي و آزادي من از آرامات دايقام از حسين سرفرازم شبو بيرانينا شهيد

سيداي هيدي ودخوازي دي ساج فوزي خاما تدبيجي جردي هبيا مجي خدانك علي كرمك لتفداني علمو هنرو كمالو ايزان شعرو غزالو كتابو ديوان مني دي على كمال موزون بلن بكرا لباني جردون مني بقران داريحي ملي جزيري ديانك خدا أهيه حريري ويكي فاش ببافقية تيران هرتن بمادي شادو حيران بلي سيدايم اشترى ديادكم مسكيني قربكي ماسي بيجي هيفي دارم لمن ببوريني

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خاني مصاندي جي ترى مزبنيك ديار دلشار تنازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطفدانك جي بربانده كسيده لكندال انفراد دارك المرادان جتون جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضا شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران و سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن ام هرن بچياين درسيني بكن سيران واري شير و بدندان نبقارن بكبني ساين وار زيلان دناوا تلكشياين درسيني دا مينا بولخانان تقيا مينا چمي منزوري دهركي وینجارا شیر غزالان وینجارا شیر نیو مفانه دیده برخا قریش و یمارا

چرخا فلكي هردم بفتل وقر ودوران هيوي وهوارا مدي يزداني دلوبان وميدا ما هردم بقصر داري لبرزان وقت يريج دبيجا جين دي كوتا كوزوره